هذا نار تو كون تمرين تمام تشاري الغلا الشا ابي جيبو كتبي تو كوزيك باسا من لي ميموري تو كوز كنت كونترولا ابي جيبو تكري غلا الشا من لوكال تمرين باش باريس تشبك كوز كنت كنت في ميموري سي وينيني اجي جيك المهم الناس باش تعرف باش تعرف ما بيكون باش باش

0: مستمرون في معركة طوفان الأقصى، وندعو أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن وأمتنا في كل أماكن تواجدها للانخراط في هذه المعركة التي سيخلدها التاريخ وتتغنى بها الأجيال بعون الله، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.
1: نحن نغبي مخير كبد مؤد مع حماس ويشلم على ما شو عسى ואת הפעולה הזאת יזכרו בעזה ל-50 השנים הבאות ויצטערו על זה שהם החלו בזה. Shed a tear, shed a tear for God. Shed a tear for God.
2: Fire fight is coming, fire fight is coming, we need to have the changing of pain. Part of like becoming a person, you need to have the change and the pain and the destruction and the rebuilding. Part of like becoming a person, you need to have the change and the pain and the destruction and the rebuilding.
3: And the destruction and the rebuilding.